كمي سورة ماكي لاتو لكناك أسكي يا رمابا نروم تأسي بخنيان هيتو يا رمانا ماي مي يتبنا كمبي جيك تاب تسينا هالو كما تاكسان وكسانا ماي مي يتبنا كهود خلاكي وكمبي وكما تا سران تاسا كسار وكساري تيكي باسي سورورو مار كمبي بوتو سي مار كمبي أروم تأسي سو كما تيتو يا رمان هالو لاتو لكناك هيك تاب تسكرك تغنياتي تاكي سو كما ركماراكي وكتخنشي توا ماي مي ديبارتمنت ستوقينا كاتي يتبنا كستوق راكينيان حاك ستوقيت يتبنا كمبي قليان تراكينيان وكما كون همس هيتشا Acapachpa, Bolivia Marcasán, 10, el Jayucana Casparla y Equiponiraki, YPFB Uxatoquitz. Camsa presa, Hichajan y Warsua y Abjaraki, Utiwa Intervención Agencia Nacional de Hidrocarburos Ucaro. Cuán pirusa gobierno Uxanquirena Casapreu Hichaja, Ucatucatitita de Taña Pausa Preuacaj, YPFB Uxatoquitam, Hizacaja Comercialización, Ayuxatoquer Ucampirus Araki Uchichachuratas, Pansapjepi Privados, Jupanacar Ucamuarsua y Abjaraki. Con Hamasa, gobierno plantea